0: يا بيات شر
1: مظاهر بيه فلاي رتشونا
0: ساشي فنو اي بيتا فتن
2: يا جنك يا بنتور مهمة فنو سيكالي
3: قلبانا فام